راديو إسكاباد من غونز تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.

راديو اسكاباد من غونس تلفيغون 103.3 من سانتي بولي 104.1 لاصال 102.0 راديو اسكاباد لا راديو سان فرونتيير.